نازل افطر بطيخ مع لبني وقشة اسنان، القهوة عم تغلي وخابز مناقيش، مكتر حمص وفول وسلطة فطريش، صورت على الطاولة وبعدت الصورة على الشبكة، تأكسب كم لايك واتغلب على مللي.

قدقني ورشيت ريحة لبست بإجري وشلحت العباية القميص المكوي وأجد البنطلون لبست ونزرعت قدام المراية فحصت الورق وحمد حالي طلعت بدك تروح لوين بدك تروح لوين فيش طلعة من البيت بدك تروح لوين بدك تروح لوين في الأوضة لفين أنعوك تسكر حالك من جوا بقفلين صابوني لفت ورقة وليت

العرق عم بتنقل تحت طاقتي الطريق قصيري بس حاسة كتير طويلة كل خطوة كأني مدبقة بالأرض بركي بركي اتنازل وروح يعني خلاص طيب يا ليلى تشجعت تشجعت وصلت واصل لهون يعني